اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hey, this is Liana De Cruz.
2: This is me, Ritik Roshan.
3: Hi, I'm Alia Bhatt.
4: Hi, main hu Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.